0: محمد.
1: الحمد لله الذي توحد وتفرد على وحدانيته بالواجد الذي نرجو إليه أن يجعلنا في زمرة عالم وساجد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بخير ما سأل بنبيك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذ بنبيك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا جبار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. يا رب العالمين. تعالى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.